0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: في كبد.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
1: يقول
0: أهلكت مالا لبدا.
1: يقول أهلكت
0: يقول أهلكت

0: صدق الله العلي العظيم.
1: ما شاء الله. এবার শোনাবে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
1: أبار بلطو ألم نجعل له
2: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له اللام روبر تشديد تشديد الحرف كي كسو شمعي دوري ركي برتابي
2: ألم نجعل له عينين

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

0: بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: আবার বলো,
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

البلد ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجد